إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه

بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

0: بصير.
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة،

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

مبينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

فروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضربوا

0: ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

تعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

توبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

الكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

فود. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

مين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

0: منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

أمن ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين

يعملون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

أيوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

ذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

قرود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الأسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

فلحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

الظالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

يسجدون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين

ضيق وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

0: يتقون.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

تسكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين

خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.

عظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم.

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى

وقتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

0: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً.

يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

خيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا

رصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

0: أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

لكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

يميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت.

فيها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.

تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وين ما كنتوا بأي مكان. رجعنا أكيد وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة. واليوم مسابقتنا سؤالها يقول: في أي دولة تقع مدينة سمرقند؟ في أوزباكستان أم في الهند؟ أكيد برافقيكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد. وتقدرون تدزون رسائلكم وأيضا تشاركونا بجواب المسابقة اليوم عن طريق الاتصال على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. خليني أبلش أستقبل اتصالاتكم ونقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلو ميت هلا، من وياي؟
1: أم رائد.
0: في أي مدينة، في أي دولة تقع مدينة سمرقند؟ أوزباكستان أم الهند؟ أوزباكستان. طيب زين أم رائد، سؤال: هل يعني أطفالك حاليا بأعمار أو عندك أقارب يمتحنون بالوقت الحالي؟
1: إيه، عندي ابني تاسع.
0: ابنك تاسع، طيب الله يحفظه يا رب. شلون هالامتحانات وياه؟ شو الإجابات بنفسيته؟
1: يعني ماشي الحال،
0: ماشي الحال. زين، ديشكي مثلا من الأسئلة، خلينا نقول إذا صعبة مثلا من يرجع من الامتحان تسألي إنه شلون جاوبت، شنو جوابك ديقول؟
1: هلا في صعوبة، ليش؟ لأن كنا أول بلبنان، التعليم غير هون بسوريا، هاي أول سنة بدرسها بسوريا.
0: زين،
1: التعليم بيختلف،
0: فيعني هسا هو مشكلته هو باختلاف المنهج، خلينا نقول
1: ايه هيك بالضبط،
0: ولهذا دا يلاقي شوية صعوبة بموضوع الإجابة على الأسئلة أو الدراسة.
1: ايه
0: الله يحفظه يا رب، وإن شاء الله يا رب ينجح.
1: الله يسمع منك،
0: فدوى لعينك يا أم رائد، نورتيني. وأيضا خليني أخذ اتصال. ألو.
2: ألو، مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
2: هيثم معي.
0: أم هيثم، شلونك حبيبتي؟
2: الحمد لله، مشتاق لك.
0: في الدول عينك آني الأكثر. أم هيثم، في أي دولة تقع مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
2: أوزباكستان.
0: أوزباكستان. طيب أم هيثم، يعني ابنك أعرف أنه، يعني ابنك الكبير أعرف أنه هو عمره 18 سنة وتارك الدراسة لا يشتغل، لكن هل عندك أبناء ثانيين أو أقارب حاليا دا يمتحنون؟
2: ايه، عندي اقارب لكن بكالوريا وتاسع ومعاهد وجامعات، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. طيب شلون هم متوترين؟ يعني راح تخلص الامتحانات بما انه، فشلون هم ويا موضوع النتائج؟ هل متوترين؟ الاسئله شلونها؟ شلون اجوبتهم؟
2: والله العلمي كانت الاسئله الرياضيات كثير صعبه يعني صراحه، وفي ناس يعني صارت عندها احباط يعني من الاسئله وصارت تترك الامتحان، تنسحب من الامتحان.
0: يعني شجعناهم عشان يفوتوا،
2: ايه بدي انسحبه من الامتحان، لانه اذا رسبوا بعين مادي انه يعني مع مادي تاني علامات ونعطي بجوز انه يرسبه، وخافوا من الرسوب ما بدهم يرسبه.
0: بلي.
2: ايه، وفي يعني اغلب الاولاد يعني بهالعمر اللي قدموا كلهم يعني نفسيتهم كانت تعبانه كثير من الاسئله، كانت كثير صعبه.
0: وحاليا يعني هسه خلينا نقول انه اقاربك ما اجلوا الامتحانات او ما انسحبوا من الامتحان، لكن متوترين من النتائج مال الرياضيات.
2: ايه، بس في بنت اختي والله كانت تنسحب من الامتحان وقت اللي خافت كثير كبداية، يعني كبداية بالفحوصات لقت الأسئلة صعبة عليها، كانت تنسحب، بس نحن شجعناها وقلنا لها خلي تكفي، لأن بركي إنه أمورها بتزبط يعني بآخر يعني مرحلة، وإن شاء الله إنه بتكون على الحد أو إنه بتنجح.
0: بالضبط، إنه إن شاء الله يعني ما تعرفين، احتمال إنه يعني الأجوبة مالتها تكون فعلا صحيحة، بس لأنه من التوتر فهي تكون خايفة.
2: وبجوز يتسهل شوي بالتصحيح يعني.
0: صحيح.
2: اي والله، بنتمنى لكل الطلاب انهم ينجحوا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله كل اقاربك يا ربي ناجحين وموفقين يا ام هيثم. فدوى لعينك حبيبتي ونورتيني باتصالك. وايضا خليني اخذ اتصال. الو.
3: الو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
3: ابو احمد. ابو احمد معاي.
0: يا هلا ابو احمد. ابو احمد، باي مدينه، باي دوله تقع مدينه سمرقند؟ اوزباكستان ام الهند؟
3: لا أوزباكستان.
0: أوزباكستان، عاشت إيدك يا أبو أحمد ونورتني. لا. أكيد، وأيضا عندي اتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا. هذا لو صوته عبد الحميد لو عبيد،
4: خلينا نشوف.
0: أبو عمر، أبو عمر صوتك كلش مشابه لاثنين من أصدقائنا. شلونك أبو عمر؟
4: والله الحمد لله بخير.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله دائما. أبو عمر، في أي دولة تقع مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
4: أوزباكستان.
0: أوزباكستان، عاشت إيدك يا أبو عمر ونورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو،
5: مساء الخير.
0: يا مساء النور والعافية، من وياي؟
5: كيفك؟ معك أم آدم.
0: أم آدم، الحمد لله يا أم آدم، أنت أخبارك؟
5: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله يا رب. أم آدم، بأي دولة تقع مدينة سمرقند؟ هل هي في أوزباكستان أم الهند؟
5: لا،
0: بأوزباكستان. عاشت إيدك يا أم آدم، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو،
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هل ويا عائشة؟ هي لو عائشة لو فاطمة، من وياي؟
6: عائشة.
0: عيوش، بأي دولة تقع مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
6: أوزباكستان.
0: شطورة عيوش، شكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو،
7: ألو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
7: أم محمد.
0: أم محمد، أم محمد، بأي دولة تقع مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
7: أوزباكستان.
0: أوزباكستان، عاشت إيدك أم محمد، نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو،
8: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
8: شمس الأمل.
0: شمس الأمل، شموس، بأي دولة العفو تقع مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
8: أوزباكستان.
0: عاشت إيدك يا شموس، نورتيني، وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو،
9: ألو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
9: أم محمد.
0: أم محمد، أم محمد، بأي دولة تقع مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
9: أوزباكستان.
0: أوزباكستان، عاشت إيدك يا أم محمد، نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو، ما ربط ال اوكي، يبدو انه عندي اتصال، خلينا اخر نقول. الو،
10: الو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
10: بلال.
0: بلال، بلال، باي مدينه، باي دوله تقع مدينه سمرقند؟ باوزباكستان ام الهند؟
10: لا، اوزباكستان.
0: اوزباكستان، زين بلال، هل عندك احد، اقارب، اصدقاء الى اخره، يمتحنون بالوقت الحالي؟
10: اي والله، عندي شوفوا، عندي ولد خالتي.
0: ولد خالتك، وانت بلال ماذا تمتحن، تارك الدراسه؟
10: اي والله، انا يعني لانه بالمخيم، يعني ما بين لا دراسه ولا شيء.
0: تمام، زين بلال، بالنسبة لأقاربك حالياً اللي دا يمتحنون، هل هم يعني متوترين من النتائج؟ لأنه بالنهاية يعني الامتحانات قربت أنه تخلص، وشلون كانت أجوبتهم بالامتحانات، وضعهم بالامتحان شلونه؟
10: والله يعني وضعهم ماشي حاله بالامتحانات، مو زيادة.
0: زين بلال، قبل شوية من أحد صديقاتنا سمعت أنه أسئلة الرياضيات للفرع العلمي كانت كلش صعبة، فسمعت عن هذا الموضوع؟
10: اي والله سمعنا كثير يعني، وشفنا على أخبار يعني، سمعنا بالموضوع هذا بالخير يعني.
0: طيب، وأقاربك هم بالفرع العلمي هم يعني شكوا من موضوع يعني الأسئلة وصعوبتها؟
10: والله أنا ما أعرف يعني هم بأي فرع يعني، بس أعرف أنهم يقدمون الامتحانات يعني.
0: تمام،
10: يعني حسيت معهم قلت
0: نعم،
10: حسيت معهم قلت شلون الامتحانات، قالوا لي يعني ماشي حالها.
0: ماشي حالها. طيب يا بلال، إن شاء الله يا ربي كل توفيق لهم، وإن شاء الله يعني ينجحون يعني بالامتحانات،
10: بشان ما يضيعون التعب، الله ينجحهم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، وشكرا لاتصالك يا بلال، نورتني. أيضا عندي اتصال. ألو، يا هلا، من وياي؟
11: مرام.
0: مرام، مرام، بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
9: أوزبكستان.
0: شطورة يا مرام، نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
11: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
11: محمد.
0: أم محمد. أم محمد، بأي مدينة، بأي دولة تقع مدينة أوزبكستان؟ سمرقند. في أوزبكستان لو بالهند؟
11: أوزبكستان.
0: تمام يا أم محمد.
11: النتيجة من الأول.
0: جت النتيجة، طيت الجواب من البداية. عاشت إيدك يا أم محمد، نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
12: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
12: معك أحلام.
0: أحلام. أحلام، بأي دولة تقع مدينة سمرقند؟ أوزبكستان لو الهند؟
12: أكيد أوزبكستان.
0: أكيد أوزبكستان. عاشت إيدك يا أحلام، ونورتيني. أيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
13: مساء الخير.
0: مساء النور والعافية، من وياي؟
13: وياك عبد الحميد.
0: عبد الحميد. عبد الحميد، شلونك، أخبارك؟
13: والله الحمد لله بخير، سعيد سمع صوتك.
0: احنا الاسعد يا عبد الحميد. عبد الحميد، اول شغله، باي دوله موجوده مدينه سمرقند؟ اوزباكستان لو الهند؟
13: اوزباكستان.
0: حلو، باوزباكستان. طيب عبد الحميد، عندك اقارب، اصدقاء، اي احد حاليا دا يمتحنون؟
13: ايه، عندي في بنت خالي وفي ابن خالتي كمان.
0: حلو، زين. عبد الحميد، يعني شلونهم بما انه الامتحانات تعرف قربت انه تخلص، شلونهم ويا النتائج؟ متوترين الاجابات مثلا الاسئله شلون كانت؟ هل هي صعبه، شافوها سهله؟
13: والله في عندك قالوا انه بالنسبه للرياضيات او كثير صعبه كانت، انه قالوا يعني في انا احد المعارفيني يعني أنا بعرفه مثلاً مختص في الرياضيات، يعني إن هو طلع لك يعني درس من زمان ومتخرج، يعني بلك إنه حتى المختص هذا الشاب بعرفه أنا، بلك حتى المختص إنه في أسئلة يعني بالفعل صعبت عليه.
0: هاي أسئلة الفرع العلمي.
13: بالضبط، يعني أقول لك أنا بالنسبة للرياضيات يعني في يعني صعبين حين صعبين.
0: صحيح. قبل شوية همينة سمعت من صديقتنا أنه أقاربها أيضا عندهم امتحانات، ويعني مادة الرياضيات للفرع العلمي كانت جدا صعبة لدرجة أنه فكروا ينسحبون.
13: بالضبط، يعني في أعرف الناس تفكر من السؤال أنه هنا كانت فكرين شيء وجان شيء تاني، يعني أفترى ما كنت ضمن من هذا.
0: طيب، وأقاربك زين من سحبوا من الامتحان؟
13: والله يلا انا طلع قريبين عم يحاولوا انه قدر امكان انه يعني يحاولوا يقول لك انه يستمروا بالامتحانات،
0: يستمروا
13: ما بعرف انا هذا ايه، بس انه بيتاملوا انه ان شاء الله انه يمشي الحال ينجحوا فيها
0: ان شاء الله. اكيد يا عبد الحميد، ان شاء الله يا ربي كل التوفيق لهم، وان شاء الله يعني من تطلع النتائج يكونوا ناجحين
13: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا عبد الحميد، وشكرا لك كل شهواية، نورتني. أيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
14: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟ شنو الاسم؟
14: منى.
0: منى؟ طيب زين، منى، بأي دولة موجودة سمرقند؟ بأوزباكستان لو الهند؟
14: أوزباكستان.
0: شطورة يا منى، شطورة حبيبتي، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
15: مريم.
0: مريم. مريم، بأي دولة موجودة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
15: أوزباكستان.
0: شطورة يا مريم، ونورتيني باتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو. ألو. ألو يا جماعة، هل الاتصال رابط لو ما رابط؟ ربط الاتصال زين. ألو.
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
16: عبد الله.
0: عبد الله. عبد الله، بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
16: أوزبكستان.
0: شطور يا عبد الله ونورتني باتصالك. أيضا عندي اتصال آخر. ألو.
9: أهلين.
0: يا هلا ومية يا هلا ومية هلا. عليكم السلام ورحمة الله. من وياي؟
9: عبودي.
0: عبودي؟ طيب عبودي، بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟ ها عبودي، عبودي وين راح؟ انقطع الاتصال؟ مو مشكلة، راح نعتبر انه هو جاوب. زين خلينا ناخذ اتصال آخر. ألو.
16: ألو خالة.
0: يا هلا بعيوش، كيفك؟
16: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: أنا زينة، إذا أنت تمام
16: الحمد لله.
0: الحمد لله في الدول عينك. أيوش، بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
16: لا أوزباكستان.
0: أوزباكستان. شطورة يا أيوش وشكرا إلك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
15: معك أحمد من دير الزور.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، بأي مدينة، بأي العفو دولة موجودة مدينة سمرقند؟ بأوزباكستان لو الهند؟
15: أوزباكستان.
0: بأوزباكستان. طيب أحمد، سؤال، هل عندك أقارب أو أصدقاء حاليا دي يمتحنون؟
15: ايوه والله في.
0: طيب بما انه يعني خلينا نقول الامتحانات قربت انه تخلص، فشلون كانت الامتحانات وياهم؟ هل هم متوترين بموضوع انه النتائج شنو راح تكون؟
15: كذا اليوم اسمه امتحان، يعني في تقرير شوي مستقبل، في لازم يكون الواحد مجهز حاله، فعلى الاغلب الواحد يتوتر يعني قبل الامتحان، قبل تطلع النتائج، يعني قبل نهايه الامتحان، يعني يشوف حاله هل قدم مزبوط ولا تقديمه ضعيف، يعني دائما يلوم حاله، احتمال ما قدمت بالماده هاي كويس، الماده جايه بعوض، يعني دائما يخوض بينه وبين حاله.
0: زين احمد، من يعني قبل شويه انا دردش شويه اصدقائنا، فسالت بعض من اصدقائنا عن موضوع الاسئله شلون كانت، هوايه من عندهم قالوا بانه اسئله الرياضيات تحديدا الفرع العلمي كان بها صعوبه كلش.
15: والله شوف اليوم من اراء اولياء الطلبه ولا الطلبه نفسهم، اليوم الطالب فايت على امتحان، معقولا ان تفاجئنا انه لما الطالب يطلع من الامتحان انه يبكي وحزنان ومبين على عليه اثار يعني الغضب، يعني مستحيل واحد يفوت على الامتحان يبكي، لازم يطلع فرحان اذا حال، او يعني على القليل اذا وسط يعني يكون فرحان، مستحيل الطالب يطلع يبكي و
0: صح
15: يعني مو راضي على، فاكيد هي راح تكون الاسئله اكيد يعني صعبه او يعني.
0: صحيح فعلا والله يا أحمد، وإن شاء الله يعني كل التوفيق لكل الطلاب ولي أقاربك كذلك، إن شاء الله يا ربي ناجحين وكل موفقية لهم. طيب شكرا لك يا أحمد، نورتني كل شهواية. أيضا عندي اتصال. ألو. يا هلا ويا هلا، من وياي؟
16: محمد.
0: محمد، بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟ بأي دولة محمد موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟ الأولى لو الثانية؟ محمد، الأولى لو الثانية؟ أوزباكستان لو الهند؟
16: أوزباكستان.
0: شطور يا محمد، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
17: هلو.
0: يا هلو ميت هلا، من وياي؟
17: هدى.
0: هدى. هدى، بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
17: أوزباكستان.
0: عافية عليك يا هدى وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
18: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
18: زينب.
0: زينب. زينب، بأي مدينة، بأي دولة العفو موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
16: أوزبكستان.
0: شطورة يا زينب وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو يا جماعة، قطع الاتصال، ربط الاتصال، شو أسوي؟ اتصال ثاني. ألو
9: يعطيك العافية.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي شوية الصوت دي يقطع.
9: أم حبيبة.
0: أم حبيبة، أم حبيبة بأي بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
9: لا أوزباكستان.
0: بأوزباكستان. طيب أم حبيبة، يعني تعرفين هسه فترة امتحانات، فهل عندك أقارب، أحد من أطفالك، أصدقاء، يعني مثلا صديقاتك عندهم أطفال أو أنت أطفالك دي يمتحنون؟
9: لا والله ما عندي. إنه شهادات قصدك؟ ما في. لا
0: مو شهادات، وإنما دي يمتحنون حاليا بالمدارس، تعرفين هسه على مدى البكالوريا.
9: لا لا ما عندي شهادة تاسعة وبكالوريا، ما في. لا في جامعة.
0: مو أنت أم حبيبة أطفالش دي يدرسون أحد من
9: لا لا خلصت المدرسة،
0: ولا حتى مثلا أقاربش عندهم أطفال دي يدرسون حاليا أو امتحانات عندهم؟
9: لا لا حاليا ما في امتحانات غير التاسعة والبكالوريا والجامعات، مدارس سكرت، الأطفال سكروا مدارسهم.
0: طيب يا أم حبيبة ولا يهمك، وأيضا شكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي اتصال. ألو
17: ألو
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
17: أم بشار.
0: أم بشار، أم بشار، هل هاي أول مرة تتصلين وياي على المسابقات؟ لأنه بحس هاي أول مرة حاجة وياك.
17: دائما
0: نتصل بالثاني اللي بيرد عليه
17: الشاب، مش انت.
0: مو اني، يعني دائما تتصلين من يكون المقدم الثاني اللي يقدم.
17: ايه صح وقت بتصل.
0: ولا يهمك. طيب ام بشار، باي دوله موجوده مدينه سمرقند؟ اوزباكستان لو الهند؟
17: اوزباكستان.
0: أوزباكستان. تمام يا أم بشار، عاشت إيدك وأكيد نورتيني كلش هواية. أيضا عندي اتصال، نقول ألو.
19: هلو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
19: مهند.
0: أم مهند، أم مهند، شنو هالغيبة؟
19: سبب النت.
0: ولا يهمك يا أم مهند. طيب أم مهند، بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
19: أوزباكستان.
0: بأوزباكستان. طيب يا أم مهند، عاشت إيدك نورتيني. خلينا نشوف هل عندي اتصال. عندي اتصال آخر. ألو
20: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا، من وياي؟ هذا صوت عبيد.
20: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. وياي عبيد.
20: عبيد.
0: يا هلا أبو عبيد. عبيد بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان أو الهند؟
20: شلونك أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير، إذا أنت بخير. أوزباكستان. زين عبيد، هل عندك أقارب، أصدقاء، أي أحد حاليا دا يمتحنون أو أطفالهم دا يمتحنون يعني بكالوريا؟
20: دقيقة
0: شبك رأيك؟
20: والله بي عندي أصدقاء، هي بنت أختي كثير من قرايبنا قدموا بكالوريا.
0: طيب زين عبيد، شلون هالامتحانات وياهم بالوقت الحالي؟
20: ألو
0: يبدو أنه الإنترنت ضعيف عند عبيد، ولا يهمك. طيب زين شكرا لاتصالك يا عبيد، نورتني كلش هواية. أيضا عندي اتصال. ألو
16: ألو
0: يا هلا، من وياي؟
16: صهيب.
0: صهيب، صهيب، بأي دولة تقع مدينة سمرقند؟ أوزباكستان أو الهند؟
16: أوزباكستان.
0: شطور يا صهيب وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو
21: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا، من وياي؟
21: محمد.
0: محمد، بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان لو الهند؟
21: أوزباكستان.
0: أوزباكستان. عاشت إيدك يا محمد، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو يا هلا وميت هلا، من وياي؟
16: ولا.
0: ولا، ولا بأي مدينة تقع بأي دولة موجودة مدينة سمرقند؟ أوزباكستان أو الهند؟
1: أوزباكستان.
0: شطورة يا روح خالة وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
2: أبو جميل.
0: أبو جميل، أبو جميل شلونك، أخبارك؟
2: الله يحفظك يا رب. شلونك؟
0: ويحفظك يا رب. الحمد لله، إحنا بخير إذا أنت بخير
2: إن شاء الله. ظل بخير،
0: آمين يا رب العالمين للجميع. أبو جميل، بأي دولة تقع مدينة سمرقند، أوزباكستان أو الهند؟
2: الخيار أول أوزباكستان.
0: أوزباكستان. طيب أبو جميل، عندك يعني بأطفالك يعني أقاربك أصدقائك، بيهم أشخاص أو أطفال دا يدرسون حاليا أو دا يمتحنون؟
2: لا والله، والله ما شبه.
0: ماكو أي أحد عندك حاليا بفترة البكالوريا؟
2: والله في جيران، بس كنا يمكن هي بكالوريا بلا
0: بكالوريا. طيب هل يعني جيرانك يعني ابنه أو هو يعني مثلا الشخص نفسه شكالك أنه ابنه دا يعاني من الامتحانات أو أسئلة البكالوريا هذه السنة؟
2: والله والله ما صار هذا الحديث، ولكن يعني اللي شفته على التواصل الاجتماعي فقط يعني بس.
0: تمام يا أبو جميل. نعم
2: يعني تفاجأت بالموضوع هذا،
0: بموضوع صعوبة الأسئلة يعني.
2: والله ممكن يعني أنا ما شفت الأسئلة ولا بعرف شلون الأسئلة صارت، ولكن على حكي الطلاب اللي طلعوا ويبقوا كذا يعني قلت معقولة يعني يصير كذا أسئلة، أو يكون الواحد طالب مو دارس أو كذا، يعني ما نقدر نحط الحق على مين، الطالب ولا على الأسئلة، ما أعرف.
0: صحيح فعلا والله يا أبو جميل، لكن إن شاء الله يا ربي كل التوفيق للطلاب بالامتحانات.
2: آمين يا رب. آمين.
0: الله آمين. يا رب. شكرا لك ولاتصالك أبو جميل، نورتني. أيضا عندي اتصال. ألو.
22: ألو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
22: أم محمد.
0: بأي دولة تقع مدينة سمرقند، أوزباكستان أو الهند؟
22: أوزباكستان.
0: عاشت إيدك يا أم محمد، نورتيني. وخليني أخذ آخر اتصال، بعد اتصالين ولا يهمك. زين، آخر اتصالين نأخذ هذا الاتصال. ألو. ألو ألو يا جماعة، أنتوا على الجو. ألو. زين، هسه شو نعرف منو اللي دا يحكي؟ انقطع الاتصال للأسف. زين، ناخذ اتصال الآخر، اتصال هذا عندنا. زين. ألو.
23: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، شلونك أبو محمد؟
23: ياكم الله، الله يبارك فيك. الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله دائما بخير. أبو محمد، بأي دولة تقع مدينة سمرقند، أوزباكستان لو الهند؟
23: لا، أكيد أوزباكستان.
0: أكيد أوزباكستان. طيب أبو محمد، هل عندك أقارب أو أصدقاء أبنائهم دا يدرسون حاليا أو يعني دا يمتحنون بكالوريا؟
23: لا والله، بكالوريا والله ما في عندي.
0: تمام يا أبو محمد، إن شاء الله أكيد يعني هسه الطلاب دا يمتحنون، فإن شاء الله كل التوفيق لهم.
23: آمين يا رب. آمين. آمين.
0: آمين يا رب. شكرا كل شهواي لاتصالك أبو محمد، نورتني. وأيضا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم بالمسابقات. زين، سؤالنا اليوم كان يقول بأي دولة تقع مدينة سمرقند التاريخية، أوزباكستان أم الهند؟ والجواب هو بأوزباكستان. طبعا أيضا بالرسائل أصدقائنا دازين رسائل، عندنا أم ورد. أم ورد اليوم مختفي، صار لها كم حلقة مختفية، مو بس اليوم، أن أم هيثم وسعد وأحمد وأم حميد ومن بعد أدنى وأم حميد أيضا دازتنا. خلينا نشوف، وعدنا يعني اسم رقم بدون اسم، مسجلين اسمهم، وعدنا حارث وأم محمد وهمام وعراقية، وأيضا الكثير من الأسماء اللي دازتنا رسائل. طبعا دي يجاوبون ويقولون أن الجواب هو أوزباكستان وجوابهم صحيح. يا جماعة، شكرا لكل اللي اتصل علينا، وشكرا لكل اللي بعث لنا رسائل. الرسائل. شكرا لكل اللي اكتفى بالسمع، ونعتذر من كل الأشخاص اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم بسبب زخم الاتصالات وأيضا ضيق الوقت. كنت وياكم أكيد بالتقديم جوان، وعلى الإخراج كان وياي فهد. إن شاء الله يا ربي دائما تكونون بألف صحة وعافية ومع ألف سلامة. باي باي.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: مستمعينا بحلقتنا لهذا اليوم راح نسولف على خلينا نقول حقوق العمال. تشهد بعض مواقع العمل بين الحين والآخر مطالبات عمالية تتعلق بتحسين ظروف العمل، ضمان الحقوق، توفير بيئة مهنية أكثر استقرار. بالتالي برأيكم ما هي أهم حقوق العمال اللي يجب الحفاظ عليها؟ هل من الممكن أن ينتهي الحوار والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل هو الطريق الأفضل لمعالجة المشكلات وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل؟ طبعا كثير من المناشدات يعني اللي استمعنا إلها بحلقاتنا الماضية وكذلك حتى ما شهدناه مؤخرا في بعض الشركات من مطالبات أصحاب العمل والعمال بضرورة حفاظ على الحقوق وعدم التسريح وأيضا التحديات اللي تواجه هذه الطبقة. أكيد فيكم تشاركونا على 9625546311 و932959597. يا مليون هلا وغلا فيكم. بالتالي ما بين الجهات النقابية والحكومية وما بين اليوم المواطن ونقدر نقول حتى ضمائر أصحاب العمل والبعض من عندهم بالتالي حقوق العمال طبعا يعني الحديث عنها موضوع التسريح، تشتغل من الصبح لليل يقول لك يلا في ما لا ما في مصاري أو غيرها وغيرها من الأمور، الإصابات بالعمل وبعض هذه التفاصيل. نبلش بالاتصالات، معانا أولى الاتصالات، نقول يا مساء الخير والعافية حياكم الله. ألو يا هلا، يا مساء الخير، نورتونا، مين معانا؟ ألو مساء الخير، ما أعرف إذا كان الاتصال واضح أو لا، بتسمعونا تفضلوا أنتم على الهواء. محمد،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ايوه
0: يا هلا ابو جاسم، كيف حالك؟
1: هلا بيك، حياك الله، الله يسلمك.
0: تسلم لي تسلم لي. يلا محمد خبرني، شو هو اهم حق يجب ان يحصل عليه العامل لضمان بيئة عمله، لضمان شغله، لضمان حياة كريمة على الاقل بالنسبة له؟ من شنو تعاني لو كنت تشتغل انت اليوم؟
1: تعرف انت اليوم العامل يشتغل ويتعب لازم يكون الاجر يكون مناسب للتكاليف هاي. يعني
0: زين، نقدر نقول الآن محمد دي يشتغل بأجر ما يشوفه مناسب بالنسبة له قياسا بساعات العمل؟
1: نعم، أجر يكون خفيف أو مو مناسب، يعني كنا يتعب الزلمة. تعرف أنت اليوم تكاليف المعيشة وقلاء أسعار فاحش، يعني لازم أقل شيء يكون السعر كويس يعني زين مناسب له.
0: طيب في غلاء المعيشة ما صارت زيادة على بعض الرواتب على الأقل في شغلك أنت تجربتك؟
1: والعامل اليوم، العامل اليوم يروح يشتغل عند واحد اليوم تعرف انت يعني ما راح يعطيها التكلفه الزياده، يعني يعطيه يعني ما راح يحاسبه، يعني يعطيه نسبه قليله. يعني
0: ما صارت زياده محمد، ما استلم زياده على راتبه بالسنه الاخيره او الفتره الاخيره من اشتغل.
1: ايوه
0: طيب واضح يا ابو جاسم. محمد تحياتنا لك، يقول الاجور قياسا بساعات العمل يعني غير مجدية أو غير كافية. خلنا نأخذ اتصال آخر. يا مساء الخير حياكم الله.
2: ألو مرحبا.
0: أهلا مرحب، يا هلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: الله يسلمك. ضحى اليوم بدنا نحكي على حقوق العمال. أول شيء أنت تشتغلين ولا لسه؟
2: هلا أنا كنت أشتغل بس حاليا لا.
0: طيب شو أكثر شيء واجهتي تشوفين أنه في غبن وفي مظلومية للعامل؟
2: هلا الصراحة الراتب كان في كتير ظلم فيه وحتى أوقات الدوام.
0: طيب
2: أيام العطل كمان
0: ما في رقابة، ما في جهات نقابية جتكم؟ هسه في بعض الدول مفهوم الضمان الاجتماعي يعني اللي هو يكون في رقابة على أصحاب العمل حتى تضمن حقوق العمال، ما في نقابات عمالية؟ لا.
2: أبدا ما في.
0: شو اللي خلاك تضطرين تتركين العمل؟
2: هلا اضطريت أنه أنا في عندي جامعة وصار عندي دوام إجباري. فيا أما بدي أترك جامعة وكفي الشغل، يا أما بدي أترك الشغل وكفي بالجامعة.
0: ما كان في شفتات مثلا مسائية أو في تعاون من أصحاب العمل، أنت صرتي أمام خيارين، يا تدرسي يا تتركي.
2: مضبوط، والمشكلة أنه ما فيني كفي جامعة إذا ما اشتغلت.
0: زين سؤال سريع، ما تعتقدين انه كان مفروض يكون اكو حوار بينك وبين اصحاب العمل؟ ممكن هو الحل افضل لمعالجه هذه الخلافات او المشاكل؟
2: هلا بلا صار في حوار، بس انه صاحب الشغل ما عجبه، انه خلص بده انه توافق،
0: ما وافق صاحب الشغل. طيب يعطيك العافيه يا ضحى، شكرا لك. عندنا اتصال اخر، يا مساء الخير. الو يا هلا. مساء الخير ابو ايمان،
3: شلونك استاذ العزيز؟
0: يا عمري مليون هلا وغلا فيك، شخبارك؟
3: هلا فيك استاذ، والله الحمد لله، نسال عنك استاذ.
0: يعطيك العافيه، ربي يسلمك. اي ابو ايمان، شو تجربتك ويا اصحاب العمل؟ شو الحقوق اللي والواجبات اللي عليك واللي لك؟
3: والله يا استاذ، والله شوف العمل يعني بشكل عام، يعني يعني نقدر نقول مثلا حسب القطاع، مثلا هلا مثلا القطاع العام، مثلا قطاع الدوله، اكيد القوانين تكون تختلف عن القطاع الخاص.
0: لا احنا نحكي عن القطاع الخاص اليوم، كقطاع خاص شو اللي نقصه؟ شو اللي لازمه؟
3: والله شوف القطاع الخاص مثلا بدك يكون الراتب مثلا عادل، يعني مثلا انت تكون اكيد تشتغل وبدك يكون راتبك يكون يعادل شغلك، ولازم مثلا يندفع مثلا بوقته، يعني مثلا مثلا نهايه الشهر يعني لازم يكون تاخذ اجرك كامل. نقدر نقول مثلا تحديث ساعات العمل، يعني الساعة احيانا بالقطاع الخاص ممكن يزيدون عليك مثلا ساعات العمل، يعني مثلا يكون انت عملك مثلا 8 ساعات ممكن يسوونه 10 وما يعطونك مثلا اجرك، يعني احتمال.
0: لا زين 10 مرات، يعني الشباب دعم يقولنا 12 ساعه 14 ساعه توصل في بعض الاحيان.
3: ممكن ايه، ممكن استاذ، ممكن بي مثلا 12 ساعه وممكن اكثر احتمال، يعني حسب العمل، حسب طبيعه المعمل.
0: طيب
3: مثلا
0: سؤال ابو ايمان، ابو ايمان يعني عفوا سؤال، ما تشوف انه مرات يعني البعض يعتب على اصحاب العمل، يقول لك عم يستغني عن العامل بكل سهوله، خلاص سوي لي هالشيء تمام ما بدك، خلاص الله وياك، اللي هو موضوع الاستغناء عن العامل.
3: تمام استاذ، هاي تمام استاذ، هاي نشوفها بالقطاع الخاص، اما قطاع الدوله ما نشوفها. عارف شلون؟
0: قطاع الدوله مختلفه يعني. نعم
3: ايه، هاي طبعا نشوفها بالقطاع الخاص، طبعا يستغني عنك يعني احيانا بحجج واهيه احيانا، فهاي لازم مثلا يعني نقدر نقول لازم يكون بعقد مثلا بين العامل وبين مثلا صاحب العمل، يعني لازم تحدد طبيعه الاسباب هاي، يعني مثلا لازم ما بفصل ما بطرد مثلا.
0: حقوق بالتالي اليوم الجهات النقابية الحكومية وغيرها، الضمير ممكن هنا أيضا يعني بعض أصحاب العمل.
3: أكيد
0: واضح أبو إيمان، شكرا لك يا صديقي.
3: يعني نشوفها بالقطاع الخاص، أما العام ما فيه مثلا اليوم القطاع
0: نعم واضح، أكيد احنا حكينا القطاع العام ملزم بقوانين، بالمناسبة حتى القطاع الخاص طبعا هو أيضا المفروض هو ملزم بقوانين، لكن نحكي واقع حال. في اتصال آخر، يا مساء الخير.
4: ألو.
0: ألو.
4: ألو مرحبا.
0: يا هلا مرحب أم رائد، صح؟ أيه
4: صح.
0: يا هلا أم رائد، شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير.
4: الحمد لله مستعيلكم، كيف كنت؟
0: الله يسلمك يعطيك العافية. أم رائد، برأيك شو هي أبرز الصعوبات اللي واجهها العمال اليوم، سواء من الذكور الإناث، بظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومين الأصعب برأيك؟
4: هلا بالنسبة للشغل، في أكثر الشغل ضايع حقه، مثلا بيطلعوا من الست الصبح ما بيرجعوا للمساء عراتب قليل.
0: نرجع نقول قياسا الأجور قياسا بساعات العمل.
4: ايه يعني الاجار كتير، يعني في اعمال شاقه بدها جهد بدها هيك، بس ما بعطونا حقه تعبهم يعني.
0: طيب مين يتحمل المسؤوليه بهذا الشيء؟ ايش قد المجتمع اليوم له دور غير الحكومه او الجهات النقابيه؟
4: هلا ما بنحط الحق يعني على نفس على صاحب الشغل او شيء، وكمان الحق على العامل، لازم يعني اللي بيشتغل منيح بطلع إيجار، وبس قلت الإيجار كتير يعني ما خفيف الإيجار.
0: طيب
4: يعني بهالغلا وبهالظروف الصعبة ما عم يسوي شيء.
0: واضح يا مراد، يعطيك العافية، شكرا لرأيك. اتصال آخر، يا مساء الخير.
5: يا مساء الأنوار، كيف الحال؟
0: يا مليون هلا وغلا حبيبي، شلونك؟
5: والله الحمد لله، سعيد وسمع صوتك.
0: ربي يحفظك. عبودي
5: عبد الحميد وياك.
0: أكيد عبد الحميد، أنا أقول لك عبودي. عبد الحميد، الله يسلمك. عبد الحميد تسمعني؟
5: تمامك، أنا موضوع.
0: يلا عبد الحميد، شنو أهم شيء لازم العامل اليوم يضمن حقه؟
5: والله أهم شيء في ذلك، أنا هلا بشتغل يعني بمعمل سكولير، إيه الله وكيلك تونا عم نفلح فلاحة، وآخر شيء ما هي الإجر المستاهلة.
0: زين أسألك سؤال عبد الحميد، لو أنت وغيرك رفض أنه يشتغل بالأجور القليلة، ما تشوف أنه اليوم صاحب العمل ممكن خلاص يصير أمام أمر واقع ويبدي يزيد أجور العمال؟
5: أيوة بالضبط، هلا هو فينا لك حطنا الجمال، يعني فينا لك بتصير هي، بس بدك يعني الشباب شغل لك أنه ما حدا يخذك. أنا جربت لها مرة موقف صار معي يعني من زمان لما كنت بالمخيم. طبعا كنا شغل شيء شغل رمزي، شغل مياه يعني، صار المي كنا فاضي للعالم. اتفقت انا والشغل معنا انه نعمل اضراب انه ما نشتغل الا يزودنا اجره.
0: اي
5: وعلى اساس على هذا الاساس مشينا. سبحان الله، رحت البيت انا ثاني على اساس ما ننزل على الشغل، يا اخي اغلب العالم يرجع مشتغل.
0: مو ايد وحده،
5: لا ما كان ايد وحده، هي مشكله صار خذلان، ما صار ايد وحده، يصرف بحالي لأكل الصوب أنا وكاس الشاب، والبقية كلها رجعت.
0: وبالتالي فقدت شغلك وخلص، ظليت ترضى في أي شيء. نعم
5: تمام بالضبط. وأنه بصير إيد وحدة هون يعني بأي مكان، لو أنه بالفعل واحد يكون إيد وحدة يعني صراحة كل واحد بضمن حقه، لو قلت أنا حقي من زمان مو من الله.
0: نعم واضح جدا يا عبد الحميد، يعطيك العافية، شكرا لتجربتك ولرأيك يا صديقي. عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير والعافية.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: شلونكم؟
0: الله يسلمك. العفو، الاسم الكريم أختي من وين؟
6: أم محمد، من دير الزور.
0: هلا بأم محمد، يا هلا، شخبار الدير وهلها؟ إن شاء الله بخير.
6: الحمد لله كلهم بخير، الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين.
0: تسلمين. اي ام محمد، كثير من الشباب اليوم وايضا النساء العاملات عم يعانوا بضمان حقوقهم ومظلوميتهم في العمل، لكن شو الحل برايك؟ في مفروض عندنا نقابات، مفروض عندنا جهات رقابيه، شو هو الحل؟
6: هو الحل ما اقول لك، كانوا مراه ولا زلمه يشتغلون يكونون باخر شيء اخر شيء بدهم يضمنون حقهم بالراتب، عندهم أكيد إيجار بيت، عندهم ما يكون مريض، عندهم يعني الراتب ما قاعد يكفي، اللي عنده صغير، اللي عنده ما أقول لك يعني هي بيها، ما أقول لك بيه يعني رواتب وبيشي، بس ما قاعد يوفي مع العالم يعني، وكل شيء صار غالي.
0: غلاء المعيشة في ظل بقاء الرواتب على ما هي عليه.
6: أكثر شيء الشباب هم يعانون على هالشيء هذا.
0: طيب ما في جهات رقابية، نقابية إلى آخره، اليوم ممكن تطالب بحقوق؟
6: لا لا لا لا لا، ما بي من هالشي هذا خالص، يعني يجون هيك يعني يفوتون على الحارة، يعملون يعني أنتوا شعلتكم ما عندكم ويطلعون، بس تصوير وخالصين، ما بي من هالشي هذا، ما بي مساعدات، ما بي يعني ما أقول لك الشعب الديري ما أقول حقه. بالراتب بالعمل انا عندي.
0: طيب أم محمد، اصحاب العمل شو دورهم؟ يعني هل هم فعلا يواجهون صعوبه ايضا بتامين السوق والى اخره؟ لا في استغلال هو اصلا بالعاده يصير.
6: لا يامنون، ما اقول لك ما يامنون، باستغلال ويامنون هم، يعني ما اقول لك مو لانه لولو يعني مثل يعني لولهم يعانون مثل العامل، لولهم يعانون مثل العامل وتعب العامل يعني كان فكرهم بهالشيء هذا، بس ما بي مساعدات خالص.
0: مشكلة هم أصحاب العمل من وين؟ قد يكون صديقي أقاربي ابن منطقتي، يعني هو مو بغريب على المنطقة وعلى البلد
6: نعم أقول لك مو غريب، مغرب، هو أكيد من ابن المنطقة يعني. أكيد هو من ابن المنطقة.
0: نعم واضح يا محمد.
6: يعني تحس يعني بمعاناة حيل، بس كأنهم ما عرفوا يعملون يغمضون على هالشيء هذا.
0: بعضهم
6: هم كأنهم هم شايفين، هم شايفين كل شيء ويعرفون كل شيء. نعم. ما أقول لك يعرفون كل شيء ويشوفون كل شيء. واضح. ودارسين الأمر كامل.
0: واضح يا أم محمد. أنا أتمنى أنه أسمع اليوم آراء أصحاب العمل، من يمتلك مهنة أو شيء يتحدث أنه إذا كان عند عمال معه، أيضا عن تحديات اللي هم دي واجهوها في تأمين الرواتب وساعات العمل وغير ذلك. عندنا اتصال آخر. يا مساء الخير والعافية. ألو يا أهلا، مين معنا؟ العفو والله الصوت مو واضح.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. العفو أختي، الاسم الكريم ما أعرف، الصوت مو كلش واضح يا أمي.
7: أم سيف.
0: أهلا أم سيف. إيه أم سيف، احكي لنا شوي عن الموضوع، شو برأيك الحقوق اليوم اللي تضمن الجميع حقوقهم سواء العامل أو أصحاب العمل؟ تفضلي.
7: إنه تكون المعيشة حسب طبعا الحالة اللي سوء عم تصير حال، يعني عم في قلاة كثيرة يتأمل لها يعني هيك شيء يعني.
0: طيب شو الحل؟ بالنتيجة في شباب دين ظلمون، في أصحاب عمل أيضا أنه اليوم بعض العمال يغادر من دون سابق انذار، يعني خلنا نحكي اللي قلنا والعلينا أيضا.
7: احنا نلاحظ حسب فروقات فينا يعني عم متعلم ما عم تلاقي فرص أكثر من المتعلم، وفي العكس تعلم ما عم يلاقي يلاقي وظيفة وغيره عم يلاقي حسب مثلا الشاكر الموجود إنه هو بده يروح عليه. أما بس للوظيفة الأساسية الحكومية هي ما عم تأمن، مثلا إذا كان واحد عنده طفل بالبيت ما عم تأمن حق هذا
0: الطفل. نعم. وحليب يعني. نعم. مدى تأمن حتى احتياجاته الأساسية البسيطة اللي هي من لوازم الحياة. تحياتنا لك يا أم سيف، شكرا لرأيك في اتصال آخر. يا مساء الخير والعافية، مين معانا؟ تفضلوا.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أم أحمد معك الله.
0: يا هلا أم أحمد، نورتينا، كيف حالك؟
8: الحمد لله. الله يسعدك، الله يسلمك، انت كيفك؟
0: يعطيك العافيه، ربي يسلمك.
8: الله يسلمك يا رب ويطول عمرك.
0: الله يسلمك. يلا يا ام احمد، شو رايك بالحلول طبعا. اليوم كيف اليوم ممكن ندعم العامل وندعم اصحاب العمل بالتالي نصل لطريقه تنصف الجميع؟
8: ما اقول لك يعني هي بعالم رضيانه بهالشيء هذا، بعالم يقول لك الحمد لله الله ساترها والحمد لله رب العالمين، برواتب بشغل بي يعني العالم متعايشة
0: زين. أم أحمد لكن هل تعتقدين أنه ممكن أنه الحوار بين العمال وأصحاب العمل هو يجيب تفاهم؟ لو لا، احنا بحاجة اليوم إلى قانون ومتابعة صارمة وأنظمة حقيقية تطبق على أرض الواقع، الأمر ما يجيب تفاهم.
8: لا بي يعني ما أقول لك يعني بي تفاهم، ليش ما بي تفاهم؟ لازم بي هالشي هذا، يعني إذا ما بي تفاهم تكبر الحكي ويصير تعرف أنت وصير الفتن وصير مدري إيش، لا لازم يكون بي تفاهم.
0: واضح جدا يا أم أحمد، يعطيك العافية، شكرا لرأيك واتصالك. أم أحمد تقول لابد ما يكون في تفاهم. عندنا اتصال آخر. يا مساء الخير والعافية، حياكم الله. يا هلا، مين معانا؟ نورتونا.
9: نور
0: ابو
9: شام. نور وجودك ابو شام معك.
0: ابو شام مليون هلا بيك، شخبارك امورك؟
9: والله الحمد لله داعينك بالخير الحمد لله.
0: الله يسلمك ابو شام. شو هو الطريق الافضل لمعالجة المشكلات وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل؟
9: توفر عمل يكون يعني أجوره مساعدة.
0: طيب واقع الحال ده يقول عكس هذا الشيء، المستمعين يقول ده نشتغل ساعات كثيرة بأجور بسيطة زهيدة. طيب كيف أنا بنصف اليوم، شو الحل؟
9: هو أقول لك لازم يتوفر عمل أجور أكثر من الشيء هذا. أجور ما تسوي شيء، ما تسوي شيء، مطعم ما قاعد تسوي شيء للعيلة.
0: طيب يعني كيف اليوم العمال بيضربوا عن العمل، ولا في ممكن نقابة تمارس دورها بشكل أكبر، ولا أصحاب العمل يعني؟
9: يعني لازم يكون برقابة، يعني لازم يكون برقابة بالنسبة للعمل، لازم يكون برقابة، هذا أهم شيء. أنا والله أحكي لك، أنا واحد من الناس يعني أنا عندي عيلة وقاعد بدون شغل، دور على شغل ما نلاقي شغل.
0: شو سبب ما تلاقي شغل؟ إنه اليوم فرص قليلة وشباب كثير، ولا ما تلاقي شغل يناسب مصاريفك؟ طيب واضح يا أبو شام، تحياتنا إلك، شكرا يا رب، إن شاء الله تلقى فرصة عمل بأقرب وقت. عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير.
10: أهلا مساء النور.
0: أهلا أبو أحمد،
10: إياك الله.
0: يا عمري نورتنا، شو أخبارك؟
10: الحمد لله، شو أخبارك؟
0: الله يسلمك أبو أحمد. اليوم بدنا نحكي على يعني مطالبات العمال بتحسين ظروف العمل، ضمان الحقوق، توفير بيئة مهنية أكثر استقرار. شنو اللي ينقصنا برأيك اليوم بهذا الملف؟
10: والله المفروض مبدئيا نعطي العامل حقه، يعني من مثلا أجر عادل، بيئة مثلا آمنة تكون بيها مثلا رعاية صحية آمنة. يعني أيضا ما آخر مثلا أجر العامل، لو كان حتى في مثلا ساعات إضافية ما تكون قصرية، تكون مثلا بالاتفاق وتكون مأجورة أيضا.
0: بزين أبو أحمد، إشقد إشقد اليوم التفاهم بين أصحاب العمل والعمال ممكن يجيب نتيجة؟
10: والله مهم جدا. اليوم لو مثلا عامل لو راضي يتقاعس، حتى انه مثلا يعتبر حاله بس واقف مثلا، ما راح ينجز عمل، لكن لما يوم انت تكافئه وتعطيه حقه راح ينتج صراحة. يعني
0: زين، مرات اصحاب العمل يقول لك انا في نفس الوقت ايضا بعض العمال يغادرون بدون سابق انذار، العامل ما بيشتغل او غيرها من هالتفاصيل يمكن سامعها.
10: تمام، لو حطينا من البداية مثلا القوانين لسير العمل، انت شنو عليك وانا شنو علي، راح ينجح مثلا العمل يعني بصراحة. كل منه يؤدي بدوره يعني على اكمل وجه.
0: نعم، واضح واضح يا ابو احمد، شكرا لك، يعطيك العافية. اتصال اخر، يا مساء الخير.
11: يا مساء النور، يا هلا.
0: هلا ابو شهاب، هلا حبيبي، شو اخبارك؟
11: تمام الحمد لله، شو اخبارك؟
0: الله يسلمك. احمد انت تشتغل حضرتك؟
11: ايه والله نشتغل.
0: عامل ولا صاحب عمل؟
11: والله حاليا عامل اكيد.
0: شو انت تعاني من عند اليوم انت كعامل، او اذا كنت بالسابق صاحب عمل؟
11: والله اول شوف، احنا كعمال اليوم يعني ما في عقد عمل يعني يربطك بينك وبين صاحب المصلحة. مثلا في عندك ساعات العمل اليوم الإضافية، في بعض الأحيان يعني تكمل ساعات عمل أكثر من 8 ساعات، يعني ما تعتبر لك هاي أو ما يحسبها، أو يعني أوفر تايم براني يعتبر، أنت لازم هاي تكافأ عليها.
0: زين،
11: الأجر اليوم إذا ما أعطاك يعني أجرك كامل زاد بيه مشكلة. اليوم لازم يعني يحدد لك مثل ساعات عمل، مثل 8 ساعات، أغلب الأحيان 8 ساعات خلاص يكون العامل فل على أهله أو حل من النقطة اللي يشتغل بيها. إذا كنت مثل إذا كنت مرتبط مثلا اليوم لك إجازات اليوم في حال مرضية أو سنوية، هاي كلها لك يعني بيأمنوا لك بيئة عمل آمنة، يعني توفر أدوات السلامة بيها والحماية. بعدين ثاني شغلة أهم شيء يحميك من الفصل، يعني مو يفصلك من دون سبب.
0: هاي نقطة جدا مهمة يا أحمد، موضوع الطرد أو الفصل من دون سبب. تحياتنا لرأيك. شوفوا عندنا كثير من النقاط اليوم اللي وضحوها الناس، لكن شو الأهم إضافة للراتب غير الراتب وساعات العمل؟ موضوع الفصل، موضوع البيئة الصحية وغيرها. عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير. ألو، يا مساء الخير والعافية.
12: دي شارك معكم.
0: أهلين أم حميد،
12: شلونكم؟
0: شخبارك، أمورك؟
12: الحمد لله تمام.
0: الله يسلمك.
12: نحمد الله.
0: الله يحفظك. لله الحمد. أم حميد يلا خبريني، شو أهم شيء اليوم لازم يكون ببيئة العمل موجود؟
12: أهم شيء
13: لازم يكون كل شيء.
0: شلون يعني؟
13: ايش مأمل؟
0: يعني
13: يعني مثلا فرص عمل كل شيء للنساء وللشباب
0: وحقوق العمال
13: تشتغل. وحق العامل كثير يحترم العامل اذا تعب انه يعطوه اجرته بعد ما يشتغل.
0: واللي ما يعطي اجرته شو بنعمل له؟
13: مشكلة رب العالمين هو بتولى الامر.
0: وقفة طويلة امام الله. تحياتنا لتيام حميد، شكرا لرأيك، كلمات مختصرة لكن واقع حال. عندنا اتصال اخر، يا مساء الخير.
14: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا حبيبي.
14: شارك بالراديو.
0: العفو، مين معانا؟
14: رغد.
0: اهلا رغد، اهلا اختي، كيف حالك؟
14: الحمد لله بخير.
0: الله يسلمك. رغد، ما اعرف حضرتك تشتغلين ولا لسه؟
14: كنت اشتغل بس هلا حاليا ما عم اشتغل.
0: حاليا ما بتشتغلين، شو يعني خلينا نقول كان التعامل اصحاب العمل مع حضرتك؟ زين، في حقوق لك كانت ولا لسه؟
14: في انه يعني اوقات صعبه تمر علي، اوقات يعني انه سهله يعني بحسها هيك.
0: ما في صار استغلال اليوم للنساء كونهن مثلا بعضهم بحسهم مستضعفات او هي مجبورة على العمل؟
14: لا، في كتير استغلال يعني بيشتغلوا انه ما بيعطين حقهم الكافي.
0: حالات استغلال للفتيات بشكل كبير من واحدة من عندها موضوع الحقوق.
14: يعني مثلا بتشتغل ما بتعطيها حقها، يعني ليش نحن عم نتعب ونشتغل نعيش حالنا، ليش ما بيعطونا حقنا يعني؟
0: وما في جهة تروحين تشتكي يامها
14: انه مثلا في منهم اللي بتعملوا بشدوا على ايدهم، ما بتعملوا معانا يعني هيك بشدوا على ايدهم هن.
0: مشكلة، هاي مشكلة تروح ما
14: يعني بيخصموا يعني مثلاً بس 100,000 بيخصموا منه نص القيمة بياخذوا، يعني ليش أنا عم اشتغل وأتعب تاخذوا نص راتبي؟
0: لا ظلم هذا، والله ظلم، بس يا رب العالمين ما يضيع. تحياتنا لك يا رغد. اتصال آخر، يا مساء الخير. أهلا مرام،
15: يعطيك العافية.
0: يا هلا، الله يعافيك، كيف حالك؟
15: الحمد لله تمام، كيفكم أنتم؟
0: الله يسلمك. يلا مرام خبريني شو تجربتك مع العمل؟ في غبن للحقوق؟ في مظلومية للحقوق ولا لسه الأمور ماشية معاك شخصيا؟
15: والله لا يعني كنت أنا يعني حابة أن أمرق بمشروع يعني أنه هو يعني على الجوال يعني بيت يعني العمل.
0: ليش ما اشتغلتي بشركات معامل او مثلا في اي شغله ميدانيه؟ فقدنا اتصال مع مرام. عندنا اتصال اخر، يا مساء الخير. الو، يا هلا. اتصالات مخرجنا، عندنا اتصال. الو، يا هلا. طيب،
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
16: شلونك صديقي الغالي؟
0: يا مليون هلا، ابو حمودي
16: ابو محمد معك.
0: شو اخبارك ابو محمد؟ ان شاء الله خير.
16: والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شلونكم واخباركم؟
0: تسلم لي ربي يسلمك. ابو محمد، على قول تهنى الزبده، كيف اضمن اليوم حق العامل وحق صاحب العمل ايضا؟
16: والله هذا من لخصه بجمله واحده، قولها مثل، قولوا اهل المثل ما خلوا شيء ما قالوه.
0: نعم،
16: المثل يقول الاول شرط اخر سلامه.
0: الاول شرط اخر سلامه، والاول شرط اخر نور. العقد شريعه المتعاقدين.
16: نعم، يعني اليوم العمل اهم شيء التفاهم، يعني نكون احنا متفاهمين على صيغه العمل بين العامل والعام علم وصاحب العمل، يعني ثلاثة بده يكون متسلسلة. طبعا العامل صلته مع معلمه مع صاحب العمل كله يكون بتفاهم حتى ما يصير أي تاني. نحن بنجي على العامل مثلا، أنا كنت أشتغل عامل قديما.
0: نعم.
16: فأنا وقت اللي اشتغلت بمجال البلاط كمثال، بناء بلاط هيك مع المعلم. فأنا ما كنت أقول له خيو شوف مشاني ومشانك أحسن إلي وأحسن إليك، فيومية عيف اليومية ما في يومية، أنا نسبي نسبة من العمل فرضاً قد صيغة اتفقنا عليها 30% 40% من الشغل، فأنا هون بهالحالة أنا إيش من اشتغلت في إلي مردود، أنا ما يعني زاد الإنتاج زادت أجرتي، نقص الإنتاج نقص أجرتي، فأنا هون بشتغل يعني مرتاح البال.
0: أي بس أنت مو شريك، أنت لك حقوق وواجبات رأس الشهر وانتهى الموضوع، هو مو شراكة.
16: لا نحكي يا صديقي الحفي، أنت عندك هذيك يعني قطاع العام هيك في أجور شهرية، طبعا هي كمان بده يكون فيه لها تفاهم وفي حقوق يكون قانونية تضمن هالشيء يعني، لكن احنا بنحكي بالقطاع الخاص عامل ومعلم. اليوم اجى واحد بده عمال، انا رحت فخيو انا اشتغل عندك مشاني ومشانك يكون نسبة. اليوم انت وقت بدال ما طالع فرضا اليوم ممكن نشتغل 50 متر بلاط تشتغل، ممكن اليوم 20، أنا اليوم اشتغلت 100 تأخرت معك للمغرب قال، أنا هون في إلي نسبة، أنا ما بأضوج وقت اللي بده يتأخر العامل ويقول يلا اليوم مذروكين منا عمل، فمنك عمل أنا كمان يعني لصالحي ولصالحه. فالنسبة اليوم أفضل من يعني أجرة مقطوعة، فتأخر شوي صير العامل بده سمراد ويملوس تأخر.
0: إذن أبو حمودي بوجهة نظرك التعامل مع موضوع النسب وليس المقطوع. شكرا وصلت فكرتك. طبعا خلينا نروح لآخر اتصال ويانا. يا مساء الخير.
17: يا مساء النور. يا هلا
0: حياك الله.
17: معك عبيدة.
0: أهلا
17: أيمن. قال
0: يا هلا بعبيدة نورتنا. يلا عبيدة شو تجربتك ويا حقوق العمل؟
17: والله تجربتي ويا حقوق العمل اقسم بالله زفت الصراحه يعني.
0: يا ستار ليش
17: من اي شغله يعني اللي شغلك عنده كاني انت مو عامل او روح او بشر، كاني مستعبدك
0: عبيد طبقه كادحه.
17: ايه والله مثل انا عندك طلعت على حلب تاني اشتغل تمام بعمار
0: زين
17: جوز والله ما تصدق 7000 بلوكر خلونا نفعل بنهارين
0: مطابق ثالث. ليش بالدوزر
17: بي رافعة بس انت تعرف انه بدك تشيل البلوك من الارض غير رافعة ويعني 7000 بلوك السيارة تيجي بحملة 200 بلوك كل لا. سيارة 250
0: اي اعرف ايه. اعرف ايه.
17: وعد سيارة
0: وبالتالي انت مجبر تشتغل لانه ما في غير فرصة عمل وما في جهة تضمن حقك.
17: ايه ويعني عملني هاي اليومية $10 يعني بالنسبة لي اشتغلت اسبوع ورجعت.
0: هاي مشكلة ما اعرف واحد المشكلة شي
17: يعني
0: او شي عبر
17: يعني شي تعب مية يعني والله العظيم انه ما بدأتي بس يطلعون $10 سنة
0: حسبي الله ونعم الوكيل. اللي نحتاجه دائما نقول تعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، الدور النقابي الجهات النقابية حتى مستوى المنظمات اليوم إذا تأخذ على عاتقها متابعة سلامة العمال توفير بيئة عمل آمنة، سووا برامج تدريب وتأهيل مهني، لازم الوعي بحقوق العمال ورقابة على هذا الشيء، توفير دائما شبكات. بالتالي يعني ما أتحدث فقط بالالتزام بأخلاقيات، لكن حقوق عمال هي مجموعة من الحقوق اللي تضمن إلى الأجر العادل، ساعات العمل المناسبة، بيئة العمل الآمنة، الحماية من الاستغلال أو التمييز، إضافة إلى حقه في المعاملة الإنسانية. خلينا نروح شوي للرسائل طبعا اللي وصلتنا. في رسالة تقول شراكة استراتيجية يسهم في إدراك الطرفين عمال وإدارة مصالح عمال مشتركة، أيضا الحقوق واضحة، تأمين صحي وتحديد الحد الأدنى للأجور ليناسب المعيشة. في رسالة أخرى تقول الناس ما تعطي صبرها للحكومة مع أنه كانت عايشة بالجحيم، هلأ صاروا يريدون ينددون ويطلعون مظاهرات. أهم حقوق العامل هو راتب عادل بوقته زائد بيئة عمل آمنة. وبهذه الرسائل نختتم وإياكم برنامج مضافاتنا. تقبلوا تحياتي أنا محمد وتحية من فهد في الإخراج. نلتقيكم إن شاء الله يوم غد في نفس التوقيت وحلقة جديدة من مضافاتنا. إلى اللقاء.
18: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
19: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 24 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

0: بيد.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 25 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء

والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

الرقيب وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم حم.

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر

0: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 26 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قل

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها عبد الباسط عبد الصمد. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

ميتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

0: أَفَأَمِنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً.

تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

فيهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها.